لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وخادمه

وحمادة وأحمد ومنال وغادة والوالدة الحاجة أم علاء والحاج نور.